خاطر واتشي دود برو مسخة فورم بودش خادة مارت موسو وكينا طاقة سامن انت ريخة نبقى شلابن وبدخرونت ما فشخانك برو تموسو برو فشخانك موسو تسوخان يسخ يومز فاتح